الو لو كيكي جولميكي شو حاس كريات ويجي هاتيا سبه قيطانا خداني باسكو قيطانا او ياري خاتنو چاو برنك نارا